أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها

0: عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبس وتولى.

فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

0: مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول

0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون

خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه.

ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

0: مثربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والشمس وضحاها.

0: الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

0: ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك.

0: يتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل.

0: حتى نطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور

اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من

من نصرت عبدك وأعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك يا ربنا يا الله نسألك أن

عبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا رشدا تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي وتتوب فيه على أهل معصيتك، وتذ

سوء وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعله عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلادنا هذه بحفظك، اللهم احفظها بحفظك واكلأها.

شرارهم واكفهم شر شرارهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه وسدده وأعنه وافتح عليه.

لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا المن والعفو يا

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم، اللهم فاغفر له وارحم وارفع درجته في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا

وأعطنا ولا تحرمنا، وارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.

عدانا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك مخبتين إليك أواهين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الموفقين الفائزين الذين اعتقت رقابهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الموفقين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تجعلنا فيه من المحرومين المخذولين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا فيه من المحرومين المطرودين من رحمتك يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم اللهم لا تردنا في هذه الساعات المباركة اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا رب يا رب ما من عادات جودك أن ترد الفقراء ما من عادات كرمك أن تحرم السائلين ما من عادات فضلك وإحسانك أن تطرد الفقراء المحتاجين

0: جئنا يا رب العالمين يا رب فاقبلنا في هذه الساعة المباركة وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ارحمنا من عندك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يا رب العالمين
2: Listen to something fresh. Listen to Salam Media. Your humanitarian broadcaster.

0: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أن

الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم.

عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ

0: عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبس وتولى.

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم

0: مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو

أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر

أحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: عذابهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثل

ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه

ذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

0: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والشمس

0: الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

0: ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك.

0: فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان.

0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

0: مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والعادي

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور

عبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تنصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرا رشدا تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي وتتوب فيه على أهل معصيتك، وتذل

اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وأمننا بسوء وكيد ومكر، فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه، واجعله عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلادنا هذه بحفظك، اللهم احفظها بحفظك واكلأها بعينك التي لا تنام، واجعلها آمنة عزيزة شامخة قبلة للمسلمين ومنارة

أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بين

ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا المن والعفو يا

الأنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متع والدينا بالصحة والعافية وطول العمر في طاعتك وسعة الأرزاق يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم، اللهم فاغفر له وارحم وارفع درجته في المهديين، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا

وأعطنا ولا تحرمنا، وارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.

ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا وأميرنا وشيوخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وبارك في العاملين وبارك في العاملين في هذا المسجد الكبير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق وانصر إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم

وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين وأنجي المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وعليك بأعدائنا اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالمعتدين منهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد، يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة. اللهم أنزل علينا رحماتك وارحمنا برحمة تغنينا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. الله أكبر.

0: عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبس وتولى.

0: وَأَثَرَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

0: الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الزاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عين

وخاصتك يا رحمن، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى، اللهم اجعل القرآن

اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا